فلما كتب عليهم القتال هر کل چه پدوی باند جهاد فرض شو اذا فريق منهم ناگان يودل دبینا يخشون الناس يريدن لخلقنا كافرنا كخشيه الله فشانت يريدو دا الله او اشد خشيه يا دا اغينم دير زياد يريدن وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا دويل ربنا اذا من ربا لما كتبت علينا القتال ولتا مقررك فمن جبان جهاد لولا اخرتنا الى اجل لولا اخرتنا ولد من درست نكر الى اجل قريب يوم الزيني تيتا قل متاع الدنيا قليل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام متاع الدنيا پیدا اغشتل دا دنیا نا قلیل لگری والآخرت خیر لمن اتقا او آخرت دیر بہتر دی لمن اتقا اگر چاہتا پارا چسور دا اللہ نا یریگی ولا تظلمون فتیلا پتا سب ظلم ان کلیشی پا اندازے دا قجوری دا اڑو کی دا تارا دا قجوری اڑو کی منس کے چکم تار دے باتے دا قمر زیادی با ان کلیشی

اها ايه لك فما زالك فما زالك فما زا فما زا فما زا يك زان خوغنك لك زان خوغنك لك غوري كزان دي خوك كنا يا بني بيبي جان ما يا دي جهاسا مد استاد لاسا.

شاء الله ان شاء الله تاسو شکل دغه پروډکټ استعمال کی یوز کی راوړي آشاجي دین علاوه تاسو ویخته پریوسی

0: حديثه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لما ترفنا سمرة أوردون كدوسنا عندي قولتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحترم جناب نعيم الله ومرضي شيف زمان قريبي دوستي أو دي لدين قليل خدمت كي أو زمان قاعدة سمرة بيانات شعر كي مغي كي باقي درد صوابي سدا زمان هم أجر كي جو دوريدون كهم كا الله في عمل نصيب كي نطولو دا پار دعاكم إن شاء الله تعالى دا طولو دا خير دا بركات دا عافية جن نصيب كي دا غموننا پا امن و امان كي وساتي طول كشر كل نوجوان تبقى جو سمرة دا الله پاك دي ديندارا صالحان نكملا او دا خوشالو زندگي نصيبو گرزوري كي دا لو فرو دا جن دا الله محفوظ كي سر دا نعم الله ومرضي و دا طولو دوستانو سر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيخ صاحب رحمت پاک اللہ دے کل چار سدید.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم اللہ مرضی سے تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کری دی مزو اللہ نے دعا کو تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابھی دا پارم دا کامیابی ذریعہ کر دی اور اللہ دے دل پاک ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی او جسو کے استعمال ہی نو ابھی دا پار دم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: مشہور قول لے ون او گورا صورت کینا انسان او گورا تعلق ور سر جوڑ کا ٹول لے پکار دی چی درشتی یا دوستانی نڑوان دی فکر کی حسنا بیا تاسو دغٹ خفگان سرا مخشے.